متابعي كوزمو بالعربي، أرحب بكم مجدداً على موجات إذاعتنا، وسأرافقكم أنا داريا فارمان على هذه الموجات، وأقدم لكم الليلة باقة موسيقية وأغاني مختارة أتمنى أن تنال رضاكم.

بينما تستمعون إلى بعض الموسيقى، أذكركم متابعينا الكرام بأنكم يمكنكم الاستماع إلى مواضيعنا على كوزمو بالعربي على كافة منصات الإنترنت. ليس عليكم سوى أن تكتبوا في محرك البحث بودكاست كوزمو بالعربي لتجدون جميع الحلقات التي تهمكم من مواضيع مختلفة.

وهقد وصلنا إلى نهاية الحلقة. متابعينا، أذكركم بأننا نبث على موجات هذه الإذاعة يوميا عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 ليلا. لقد كنت معكم أنا داريا فارمان. أترككم الآن بخير وسلامة، متمنية لكم أن تقضون ليلة طيبة، تصبحون على خير.